وتعالي رح نهار ورح منبالي حب اشتيح لبست الزي سبحت نخاف كنشوف خيالي سبحت نخاف من حب الشي شسار شسار شسار فالكيف وخير

نسيت افكار مكبشه فيه حليت الباب تبعت خيالي حليت خيوطي طارت بيه